يا متنزلين بذكره صلوا عليه بما حق وشبه صلوا على المختار وشبهكم اليوم من بعثه.